كنيغري كا اكاشواني اف ام جومبي بلايو سو من دانيا كي كوبور هاكا كتين جانتيا كي لوان شبي ناكا اكاشواني شلون ان يبتين كي بنتا كا بار جونكا بروغرام ايزي درايف ناكا ستيشن كا جونغي كي اف ام جومبي ناكا نيوز اون اي اب دي لسنرز ويلكم باك تو ذا ستيشن اف ام جومبي كامينج تو لايف ثرو ذا app and news on air. And the listeners, let's continue with the second half of the program Easy Drive. I do have here the song Kuch To Hai from the movie Do Lafzon Ki Kahani.